اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

94 راديو دائما اللي اوتوا نوشتوت برات على راديو لاتين دعوه كان عين بليزن يوروك اي خان يوروك ريسكوات دي دات ايو اشيك ملتقو حسيو واتي وات برس ايت ملتقو